الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا

الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب

آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من

أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبني السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر.

يشقون. قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بينكم.

بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن

بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله.

تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر

أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال

الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون

فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه.

قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم

خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل

يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة.

لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود

فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم

فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما

خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى

تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل

لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا

فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط, لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام, وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن, وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم, فإن أسلموا فقد اهتدوا, وإن تولوا فإنما عليك البلاغ, والله بصير.

ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم.

معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي

إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب

وَسُلْطَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه

أبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا.

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون

أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك

من أبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.

بينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن

أَإِحَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما

أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال طائفة من أهل الكتاب

عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إلى

أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب

اتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى.

قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم

أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم

من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير

تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف

وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله

واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا

يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله

طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل

يقولون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين

به ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف

الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر

عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن

قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

يعقلون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما

أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب

ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين

إن اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم

الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ

إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

أأموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن

النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن

النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان شيطانا إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة

فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا.

جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما

إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا.

الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون

عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا

مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا

كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين

إن جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه.

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لها

أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله

فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره ومن يشرك بالله فقد ضل.

هم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم

الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله

فانكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله

يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان

أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله

ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتبعون

عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين.

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون

الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سبيلا.

الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان

بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب

آنك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.

النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون

من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء.

إلى الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا

إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعلم

به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن

والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.

أدخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا.

أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال

بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم

إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب

ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن

طهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي

الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل

الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.

أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة

آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم

بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر

نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو

الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود

أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة

ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من

أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.

الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا

كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله

يقولون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله

0: يقولون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله
1: والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا به

إن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.

ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم

الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا

والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال

أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت

أنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما

أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل

الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو

تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء

تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة

ما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم

أؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن

النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت

الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا

يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء

مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين

لا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أن

بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا

تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر

يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

كالذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له

إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي

الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه

أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون

فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء.

إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بين

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم

والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه

إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم.

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله

ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين

الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا

إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم

وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمة

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا

بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم

أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على

من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل

فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول

لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب.

طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

0: 99.9.
1: اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها
1: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجاً أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بدقة.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: احلى طريقة تحضير فول كابوسة من دمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
14: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
15: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
17: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
18: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
3: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
3: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
3: لا لا لا
2: شوف شوف
3: كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش
3: حلوة.
2: صباح البن أحلى
3: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
0: شاي الكابوس عشرة عمر. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
14: عزيزي السائق،
15: عزيزي السائق،
14: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور، فتوان من التهور فتتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
15: فلا يمكن تعويضها.
16: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
15: والمسؤولية.
14: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور، وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
15: ومجتمعك.
16: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
15: رعاية الأطفال.
17: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
18: 99.9

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
4: يا صباح. يا صباح الخير.
6: يا صباح الفل.
7: يا صباح البن. بن الكابوس.

0: تنسى.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 في جانب 90. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معاً،
2: معاً
1: نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.
4: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا
4: تي مول،

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيت. أوه.
3: اسمعها

0: قمر الليالي.
1: خارج كما قلنا إن كان عراق أو سوريا أو روسيا وإلى آخره. كان في منح في تسهيلات في أشياء كثيرة تشجعها أولاء الشباب على تحقيق أحلامهم وتنمية ذويهم إذن أو ذاتهم عفوا. إذن هل اليوم هذه الإمكانيات متواجدة أم لا؟ طبعا أغلب الإمكانيات مش متواجدة. شايفين أنه في أكثر الفرص للأسف تعطى أصحاب الوساطات المعارف. طبعا شباب كثير اليوم مجتهد ومبتكر ويعني في نماذج مشرفة وصادمة في المواهب وفي الابتكار وفي الفكر، ولكن المصيبة انه ما فيش لهم تشجيع، ما فيش لهم تنمية، ما فيش لهم دعم. يعني اللي معه فلوس يقدر ينمي هذه الموهبة، يعني إذا أنت أب قادر وعندك إمكانيات مادية قادر أنك تنمي فكر وابتكار واختراعات أولادك أو موهبته أو تحقق له حلمه. يعني إذا هو شاطر في مادة معينة ممكن يطلع دكتور أو حتى مخترع أو إلى آخره. تقدر يعني كم من نماذج الأطفال اللي شاهدناهم واللي استضفناهم عندنا يصدموا الشخص إنه في عندنا شباب أو أطفال بهذا الفكر وبهذه الاختراعات الجميلة وبهذه الأشياء. يعني نقول هذا الولد بكرة إيش بيكون يا ترى مستقبله؟ وكمان أنا على ما أتذكر أيام طفولتي كان معنا شخص في الحارة، كان ما شاء الله عليه يده ترجع الكرتونة تحفة، القرطاس يرجع بيده تحفة، الصلصال اللي اليوم نسميه سلايم مش عارفة إيش الوضع، ولكن على أيامنا كان صلصال، كان يعمل حاجات حلوة. يعني أذكر إلى اليوم إنه في من كتر حبنا كان للمصارعة الحرة في ذيك الأيام صلح حزام طبق الأصل من حزام المصارعة الحرة، تخيلوا الرسم الكاركتر يعني شكل فظيع. أيضا أحد من أهلي يرسم رسم إنمي ويكتب قصص وأشياء مذهلة. اليوم فينه؟ مغترب بالسعودية يشتغل في محل ملابس. فين موضوع رسوماته؟ مقدولة، إذا ما قدلبهمش أساسا للشارع حرقهم. الشخص الآخر فين اليوم؟ والله كل مساء في مكان، مرة في مطعم يشتغل للوجبات السريعة، مرة يشتغل هنا الحاصل اللي هلو اللي موجود. طيب إيش موضوع موهبته؟ والله بينه بالنفسه يسويها، هو طبعا شغفه ما فيش. ما فيش تنمية مواهب، يعني واحد زي هذا فلان وهذا فلان المفروض إنه يكون له شأن، يعني له نماذج تعرض، له أشياء ويكون قدوة للشباب والأطفال المتواجدين اليوم. لكن للأسف الشديد قلة الفرص وعدم تواجده بشكل كبير ما عطلوش الفرصة للأسف الشديد، وأصبح ضائع في هذا المجتمع وفي الجري وراء توفير مصروفه اليومي فقط. أصبح هذا حلمنا، أصبح حلمنا الأساسي أجري وراء لقمة عيشي فقط وأنسي إيش أنا كنت أحلم، إيش أشتي وإيش مشتيش. معنا اتصال، نشوف من معنا اليوم. أول اتصال. ألو مرحبا. يا ألو.
2: ألو.
1: يا أهلا وسهلا، تعرف على اسم الكريم؟
2: علي حمود.
1: من؟
2: علي حمود.
1: علي، يا هلا بعلي. من وين يا علي؟
2: كيف؟
1: يا أهلا وسهلا ومرحبتين، أهلا وسهلا في بك يا علي، صباح الورد عليك.
2: صباح النور.
1: يا أهلا وسهلا. طيب يا علي، إيش رأيك في موضوع اليوم؟ إيش تقول؟ هل سمعت موضوع اليوم؟
2: أنا سمعت.
1: كيف؟
2: أنا سمعت الموضوع.
1: أي تفضل.
2: إيش الموضوع؟
1: موضوعنا اليوم يقول كيف ممكن إنه الشباب يحقق أحلامهم في ظل هذه الظروف وقلة الفرص المتواجدة.
2: شوفي كيف أنت عندها يعني تطمح لهذا الحقيقي.
1: ألو ألو، إذا رح يتصل معلش، وإن شاء الله نستقبل اتصال آخر أو إنك تحاول معنا الاتصال مرة أخرى. زي ما قلنا اليوم للأسف الشباب ضائع في هذا الوضع المزري. طيب أبرز التحديات كما قلنا اللي بتواجه دائما الشباب وأصبح في عدم تحقيق أحلامهم إلا من رحم ربي أو عنده وساطة خلونا كده بالمفتوح نقولها، أو اللي عنده مصاري أو فلوس يعني إمكانيات مادية جميلة أو قادر إنه يسافر ابنه أو اللي قاعده أو أخوه يسفره يخليه يكمل تعليم في مكان آخر أو ينمي من يعني ينمي من مستواه التعليمي بشكل أكبر ويحصل على درجة وظيفية كبيرة إذا كانت في فرصة متوفرة. طيب كما قلنا قلة العمل للأسف المتواجد حاليا، وإذا عمل الشخص الآن أصبح الأعمال المتواجدة الخاصة، ويا كثرة الأعمال الخاصة مثلا مثل يلا اللي هو قدو بيستقل بنفسه بيشتري باص، ويا كثرة الباصات وقلة الركاب، وعد دحين أزمة الغاز أجد غلقت وجلست ناس كثير في البيوت، فمن بيشتغل أصبح الآن يلا بيشتغله في مطعم في محل، ويلا اللي كمان بيستقل بنفسه بيجيب له بسطة. في نماذج كثيرة قلنا يعني متواجدة اللي قدرت إن تعدي، بدأت ببسطة أو بمشروع بسيط وأصبحت الآن إن كان قلى الشاهي يعني كان بدبوا إلى آخره، وبعد كذا فتح له بسطة، بعد كذا فتح له محل، بعد كذا ربي فتح له فتح بوفية ومشى أموره وحلاوة بحكم إحنا شعب يعني مدمن شاهي. في ناس في المطاعم بدأت بسندوتشات بمشاريع أونلاين وإلى آخره، لما ربي فتح عليها وفتحت مطعم أو كافتيريا بسيطة أو بالأصح نقطة، وبعدين فتحت بسطة يعني بعد كده كافتيريا بسيطة، في ناس فتح الله عليهم وأصبحوا أصحاب مطاعم كبيرة. أنا متكلمش على عدن، نتكلم على اليمن بشكل عام، في نماذج كثيرة. في ناس أيضا اللي بدأت بأشياء أو مشاريع كثيرة وخارج الصندوق ونجحت بشكل كبير، يعني رغم أنها تواجهت في البداية وكانوا يقول لا ده مش معقول، ده مش تمام، هذا ما بينجحش، ولكنها نجحت. في الناس اللي واكبت العصر في الانترنت وإلى آخره وإلى آخره وأصبح الحمد لله الآن رائد أعمال كبير جدا. في الناس اللي بدأت وحاربت لكن ما قدرتش تكمل ووقفت خلاص ستوب، ويلا يلا تجي تتخذ تقول أنا بغترب. معنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: قاعد الاتصال يا شمية.
1: لا عادي مش مشكلة، تفضل يا علي، ايش كنت تقول؟
2: بعدين عصات شغلهم شخصية الله، بس حاول نشخص معهم
1: الايش؟
2: اقول لك الصوت اللي مشاهد ما اقدر، لكن نحاول ان شاء الله.
1: سلامتك سلامتك الف سلامة يا علي، ان شاء الله ما تشوف شر.
2: الله يسلمك يا حبيبي.
1: تفضل، ايش تعليقك حول الموضوع اليوم؟
2: يا شمية انا بعطيك يعني شبي بعض المشاكل يعني قال مكتهر ويشتي يدرس لكن مصر الوضع لم يدرسونه ويا لا بعض الآخر شفين يعني أبو مع إمكانيات بعض اللي هم شفين معهم إمكانيات لكن الواقع ما يجي بالتحليم ما يصير يتعلم معنين طايحين بالتحليم زي ما تقولي.
1: نعم
2: ولكن يعني بسبب هذا الوضع والناس أقول لك مثل الشباب أخي الشباب عن حجاج هذا المخدرات وال قاتل هذا
1: الأطفال أصبح يتجه إلى أشياء أخرى. نعم
2: أيوة رايح يتجه إلى أشياء أخرى، حتى الرياضة كانت ما بس حتى الرياضة الحمد لله
1: حتى الرياضة أصبحت مهملة فعلا. أيوة ما فيش تنمية في المواهب يعني ما فيش معانا لاعب كرة للأسف الشديد نقدر نذكر الآن، يعني أني أذكر آخر واحد هو علي النونو، بقية شبابنا ما فيش عاد خلاص، حتى اللي كانوا في البداية في الدوري الأخير حق الشباب طلع كم شخص وأهملوهم وانتسليد، والآن عندكم مركن في الحارة عنده وجالس مخزن وانجرف إلى أشياء أخرى كما قلت.
2: أيوة يعني شوفي هذا الغاز والشروب برضه هذه المخدرات الله يجمع منها
1: صحيح
2: بيعت الشباب ودمرت المجتمع، هذا أصبح كل الناس يتجمع عليها، لا أحد يذكر المستقبل ولا أحد يذكر. حتى الآن يا سمية بعضهم يقول لك خاصين شاب تقول لهم زين الدرس، يقول لك يا أخي إيش عدنا درس قد الوضع، يا أخي إيش تخلف موضع يا أخي درس الدرس
1: صحيح ما عدنيش إيش درسوا، قال لك إيش يخذوا اللي درسوا صحيح.
2: أيوة بالضبط، أقول لك إيش اللي أخذ، شوف لك فلان مع شهادة ونايم، شوف راح مع شهادة ويشتغل
1: مطعم، شوف فلان معه. يا علي كيف ممكن نحن أنت كشاب الآن في الظروف اللي أنت عايشها هذه مثلا أو اللي أنت الآن ذكرتها، كيف ممكن أنك تخلق لنفسك فرصة في ظل هذه الأوضاع اللي نحن نعيشه؟ يعني هل أنت خلاص مثلا، مش أنت طبعا كتشبيه، هل مثلا خلاص بتستسلم للوضع وبتجلس بالروك المخزن وخلاص وبتخلي أمرك لله، ولا عندك الحل اللي بتسعى فيه أنك تكون قادر على تحقيق حلمك وذاتك ولو بشوية من الإمكانات؟
2: شوفي نعم، إذا كان إنسان يعني تموح إلى تحقيق شيء، شوفي الله بيوفقه بيتوفق إن شاء الله. يعني إسعى يا ذا الله، شوفي الله رزاق والله كريم الله كريم. يعني واحد يسعى الله بيفتح له إن شاء الله.
1: شكرا لك يا عيني العافية. عندك حاجة بتضيفها؟ تفضل.
2: شكرا بالرغم أنه كان الصوت كيح، لكن
1: لا لا عادي كفاية، كفاية تواجدك يا علي. شكرا لك. وإذا المستمعين ومستمعين الكرام، كما قلنا لكم واستمعنا إلى علي، وفعلا كما قال إنه في شباب كثير، في شباب كثير انقرفوا إلى أشياء للأسف الشديد خطيرة ومش جميلة للأسف. فهذا شيء من الأثر السلبي اللي حاصل في هذا الوضع اللي بيعيش الشباب، واللي مش قادر فيه على تحقيق حلمه لما وصل إلى اليأس، خلاص أنا مش قادر عاد. أنا درست، أنا تعبت، بالذات الناس اللي اجتهدوا فعلا. شوفوا الناس اللي كانوا مهملين في البداية، يعني خلاص قد تعود، يعني قادر أنه يعيش على هذا الوضع، يعني خلاص يعني طلع أنه أقل من النص، طلع الستينة، طلع الخمسينات في شهاداته وعلاماته، وفرحان على فكرة. يعني لو جاب 50% شاف نفسه أنه عمل إنجاز، فهو عايش على الفشل، عايش عادي متعايش بالأصح، وعايش يعني أنه ولو 1% نجاح يعتبر عنده 100% وأنه عمل إنجاز في حياته، فهو خلاص متعايش في الموضوع. لكن الناس اللي كانت بتهتم لكل تفصيله واهاليهم بعدهم بعدهم، ويعني لو نقص على شفتهم دونك الناس اللي كانوا ينقصوا علامه ويقصوا يبكم، هادونك الناس بالذات. انا طبعا نتكلم على الكل، ولكن هادونا يعني بالذات انا احس هذول الناس واللي شفتهم طبعا بعد العمر ده كله والمذاكره والمثابره والجهد والى اخره عشان يحققوا حلمهم، ويجي بالنهايه يتخرج ويشوف ظلم، يشوف انه مش قادر يحقق نفسه ولا ذاته، ويجلس على الركن او تجلس في بيته ومش قادر تحقق نفسه لانه الكليه مصاريفها غاليه، ومش قادر تروح يعني تروح للكليه وتوفر مصاريف ومواصلات ومحاضرات، او وفروا ودرسوا بس بالنهايه ما لقتش وظيفه مناسبه، وشافت انه اصحاب الوساطات هم اللي فازوا، اللي تخرج وكمل وتعب أوكي وخلاص وحصل على درجات حلوة في البكالوريوس، ولكن برضو زي ما قلنا شاف في ظلم كبير بحياته، وبعدين الشهادة حقه فين راحت؟ دخلت الكبت. وهو فين راح؟ زي ما قلنا اغترب، اتجنن، انحرف، يتزوجت إذا كانت بنت ما قدرتش تحقق نفسها، أو إذا حصلت الفرصة وحققت نفسها بعد الزواج، أو إنه زي ما قلنا حقق ذاته ووصل لمرحلة أنه ما قدرش خلاص. طيب هنا في سؤال يقول لك، يا ترى هل قلة الفرص هي المشكلة الوحيدة أم في أسباب أخرى؟ شوفوا نيجي للصدق أنه الفرص أو قلة الفرص هذه والإمكانيات هذا سبب كبير لتحقيق أحلامنا، وهي الداعم الكبير، لأنه أنا لما بجتهد أشتي من يشجعنا وينمي هذه الفرص، ينمينا أنا، يخليني أعرف أكمل مسيرتي العلمية والمهنية. إذا ما فيش فرص، إذا لأنه في ناس كثير تشتي تدرس تشتي تتعلم لكن الفرص مش متواجدة، أو مش قادر يوفر مواصلات الروحة والرجعة، أو مش قادر يوفر حق المحاضرات والتزامات الأخرى، هذه تعتبر من الفرص. ليش؟ لأنه ما فيش راتب. ليش؟ لأنه الوضع غالي. ليش ليش ليش؟ لأنه انعدم الغاز، لأنه ما في في لأنه الكهرباء، لأنه كده، دي كلها ترتبط في نفس الموضوع، إنه ما فيش فرص، إنه في ناس تبدلت بدل ناس، في ناس فضلوها، في ناس كذا. في عوامل أخرى للناس اللي عندها نوعا ما قادرة أن تتخطى هذه العقبة وهذه قلة الفرص وأن تقدر تتخطى مشكلته، اللي بيشتغل شغل إضافي واللي بيجاهد وبيكافح وإلى آخره. في ناس تانية هنا اللي لازم تكون عندها جهد كبير وكفاح وتقدر تطور مهاراته. هو يشتي من نحن كمان الجهد النفسي، إنه يكون عندنا قليل من الأمل والتمسك بحلمنا وبذاتنا والاعتماد على قوة الإيمان بالله، وإنه أنا بوصل مهما كان وأحاول أحارب. ما ننتظرش فقط الوظيفة، احنا نروح نجيب الوظيفة لعندنا ونحاول ان احنا نقدر نثبت في ظل غياب التوجيه والإرشاد المهني وايضا التنمية في هذا الوضع. معنا اتصال، نقول الو مرحبا. الو، اذا ذهب الاتصال. طيب، الظروف الاقتصادية كما قلنا تؤثر كثير على طموحات الشباب، زي ما انتقلنا لهذا الموضوع. وممكن في شباب يقدر يحاول انه يكسب اكثر من بعض الامور الخاصه فيه، مثلا قادر انه يروح يقدم الان في مؤسسات، يقدم دعم او قرض من مؤسسه عشان يبدا مشروعه. وطبعا شكرا لكل المؤسسات اللي الان بتساعد الشباب لهذه النقطه، وانه يخلوهم يحققوا ذاتهم. في نماذج كثيره من الشباب بدات من الصفر كما قلنا بتقديم تقديم قرض او دعم من اي مؤسسه، وبدا حلمه فعلا وصل، ولكن للاسف في ظروف اخرى بتجي عليه، ولكن فوق ده بيحاول. ومعنا اتصال، نقول يا الو يا مرحبا.
0: الو،
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
0: يا صباح الخيرات.
1: يا صباح الفل، يا حياك.
0: والليرات والمسرات.
1: ايوه الليرات، احنا ندور الليرات.
0: يا ميك، اهلا وسهلا كمان، مرحبتين لك سمية.
1: الله يعطيك العافيه،
0: ويبعث لك
1: الله يعطيك العافيه
0: الصحه والمصاري.
1: امين يا رب.
0: وطاقمنا كمان.
1: امين.
0: والمشتركين حبايبنا
1: ان شاء الله يا رب.
0: بدنا نحكي.
1: اتفضل.
0: لساته ما حكينا.
1: اتفضل.
0: هلا بحكي.
1: يلا هلا.
0: حاولي تعلمي كذا حبه حبه.
1: لا انا عارفه، بس يعني اعمل احترام للشعب حقنا، يعني ما تكلمش الا بلهجتنا عشان يسمعونا.
0: اعمل حبه حبه كذا ومشي.
1: يلا هي يلا بلشنا. يلا نبلش. يلا نبلش.
0: طيب اسمعي السؤال، انا ما سمعتوش تمام.
1: هل اليوم الشباب قادر انه يحقق احلامه في ظل قله الفرص المتواجده في مجتمعنا؟
0: شوفي يا ست الكل.
1: نعم تفضل.
0: العزيمه موجوده في قلب كل واحد.
1: تمام حلو.
0: اذا في عزيمه ما فيش قهر. اذا في عزيمه وفي اراده وفي قوه وشجاعه، والله ما يتراجع واحد الى الخلف ولا بيتحطم مهما كان.
1: صحيح.
0: يدرس في مجال آخر ويشتغل في مجال آخر ممكن.
1: نعم.
0: لأنه أول حاجة أصبح مثقف، أصبح إنسان متعلم راقي عالي. صحيح. يمكن يستوعب أي عمل بكل سهولة. لهذا نحن نرفع معنويته بأنه يشتغل، يحاول قدر ما يستطيع أدنى الوظائف ممكن، أدنى الوظائف إذا لا محالة. من ضروري أنت لازم تجلس تشتري وظيفتك اللي درستها، صعب.
1: صحيح.
0: لهذا حاول تثابر وتجتهد وتتعب.
1: صحيح.
0: اتعب مش مهم، بعدين بتتهنى بترتاح. سهل عليك انك تشتغل في اي مجال في اي عمل. انت درست مثلا كليه الهندسه وتخرجت عباره عن مهندس مدني، ولا تخرجت مهندس ما ادري فين، ممكن تشتغل في المبيعات.
1: صحيح.
0: ممكن تشتغل في اي مجال، ما انت الان دماغك متفتح وانسان متعلم، سهل عليك الاستيعاب وبتتعلم اكثر واكثر. لهذا ده سوق عمل. سوق عمل ادرس لك حاجه مهنيه، شهر شهرين ثلاثه شهور خبره بالتجربة، تعلم. أهم حاجة ما تتراجع ولا تيأس ولا تتحطم. ماديا ممكن الأهل يساعدوك، ممكن الدولة تساعدك، ممكن أشتغل أمور بسيطة أنا بحيث أنه أوالب كم قرش معي وأقدر أفتح مشروع.
1: طيب
0: الآن يقدموا شوية دعم.
1: نعم.
0: للناس اللي يشتغلوا.
1: نعم أستاذ أحمد، طبعا إحنا بنقطع للأسف، لأنه الآن بيقطع علينا
0: تماماً.
1: بيقطع علينا الخط. شكرا لك.
0: لا خلاص كملت.
1: الله يعطيك العافية. شكرا لك.
0: يلا شكرا جزيلا.
1: الله يعطيك العافية. إذا مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة، وصلنا معكم لختام حلقتنا، وكان معنا الأستاذ أحمد اللبناني في ختامها بتعليقه الجميل والرائع، واللي قال العزيمة متواجدة، إذا كل شيء متواجد. لا تجعل قلة الفرص سببا للتخلي عن أحلامك، بل خليها دافع عن طريق جديد لك. وسؤالكم مستمعينا ومتابعينا في كل منصاتنا، هل المشكلة الحقيقية هي قلة الفرص أم أنه أحيانا لا نستثمر الفرص المتاحة بشكل صحيح؟ وإيش الحلم اللي ما زلتم أنت أو أنتي تسعى لتحقيقه رغم كل التحديات؟ إلى اللقاء، صباح الورد عليكم من عدنية FM، معكم سمية سمير، السلام.

Adiós.

ya mana tadi.

معاكم بس.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبيه.

0: من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية،
1: قلبك بصحة وعافية.
0: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.
2: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
0: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
4: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
3: والمسؤولية.
0: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
3: ومجتمعك.
4: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
3: رعاية الأطفال.
5: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة، نافع للعبود الخبرة والريادة.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن. بن الكابوس.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
11: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
12: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
13: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
14: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
10: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
15: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
12: شكرا بيس.
16: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
17: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
18: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
19: اسمعها تعشقها.

ليه شخص بيمد ايده فيقلب العملة دي على الوش اللي فيه كراهية فنكرهه، او يمد ايده على الوش اللي

كان ظلام الليل أسود من الرحيل، وما كان قلب جريحا إلا بعد حب أصيل. كفاك كفاك جفا وحرمانا، ما لنا إلا في الحب سبيل.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: ماما أحبك
2: الصدق.
1: أنا حبيتك على طول.
2: سألتك بالله.
1: ماما أحبك وانتي تحبيني.
2: لا
1: بابا مش يقول.
2: أكيد يمزح.
1: ماما أحبك وأحب حقك البدلة والفاصولة والفول.
2: يا صغير يا أكول، تستحق أحلى فاصوليا وأحلى فول.
1: بقوليات الكابوس،
2: ألف البقوليات. بقوليات الكابوس.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن

0: زيادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
4: يا جو بيت، أوه ليخة.
5: اسمعها

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: بنك تملى بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.

مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

أستجير بكل عفوك، من بغيرك أستجير، لا إله غير ربي الواحد الفرد الصمد. افتنت قلبي الخطايا وغرني شوفي الضرير، واستثارتني عيوبي وشوهت روح وجسد. صرت نفس ما تفرق بين شر وبين خير، كنت أشوف الدنيا لعبة وكنت أظن أني ولد. الندم شقق ثيابي، شفت بعيوني المصير، وما سترني غير سترك يوم عقلي لي جحد. توبتي توبة نصوحة صحت بذاتي الضمير، والوعيد اللي لغيري بإذن ربي لي وعد. يا إلهي يا إلهي أنت الأول والأخير، ما قبل قبلك قبل وما بعد بعدك.

0: فاحفظها واحفظ لي وطني، فاحفظها واحفظ لي وطني.
1: 99.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها تعشقها
1: تعشقها. اسمعها تعشقها.
8: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى

0: الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني، يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحن، أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام صوتك.
5: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
6: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
5: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد. لون جديد.
6: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، واكيد انتم الان تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وايضا جنوب تعز، او تستمعوا الينا على 91.3 في البيضاء ويافع وابين، او تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وايضا اليوتيوب والتيك توك بالبث المباشر عدنية اف ام، او تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. ولأن دائما مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. وطبعا اليوم جينا بعنوان جديد، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم يتكلم عن فيديوهات الاي اي لما يصبح الذكاء الاصطناعي في الايادي الخطأ. فكثير من الاوقات شايفين فعلا انه الذكاء الاصطناعي ما يستغلش بالطريقة الصحيحة او بالطريقة اللي انت تقول ممكن حاجة كويسة انها تنعرض. للأسف الشديد في اشياء مرة غلط بسبب الاي اي، ممكن انه يعني يعملوها بشكل خطأ وبشكل سيء. يعني بالماضي كنا نقول انه الصورة مثلا ما تكذبش، واليوم حتى يعني اصبح الفيديو نفسه ما يقولش الحقيقة والكذب فيه. فممكن بضغطة زر يستطيع شخص انه يصنع فيديو يبدو حقيقيا تماما، يعني يجعل شخص يتحدث بكلمات لم ينطق بها، او يقوم بافعال فعلا هو ما عملهاش هذه الافعال. ففعلا هذه تقنية الـ AI أو التقنية الجديدة اللي أصبحت فعلا ممكن إن تحطنا إحنا بتوتر كبير، وإنه أني أشوف قبل بالأشياء اللي كنا عليها ممكن تكون الآن أتاحت فرص كثير للأشخاص اللي يمروا بأشغال أو يحتاجوا الـ AI، لكن بنفس الوقت أشوف إنه فعلا أصبح خطر بالنسبة لنا أو بالنسبة للأطفال كمان، خاصة دحين ما شاء الله أطفالنا مش بس محصورين على إنه يتفرجوا أطفال أو أشياء بسيطة زي اللي كنا نتفرجوا نحن زمان، لا أصبح إنه بيداتهم الجوال على طول. فهذه فيديوهات الـ AI يجي يعمل لك الفيديوهات أبو الموزة أبو الفراولة، لكن في منهم تكون بشكل سيء، يعني ما فيش داعي أنه يتفرق الطفل، أو غير أنه الموزة الفراولة التفاحة هذه يجيبوا فعلا AI أو فيديوهات يفعلوا فيها، لكن هذه الفيديوهات ما تكونش فيديوهات فعلا لا لمبادئ ولا لقيم، وإنما تكون سيئة بشكل كبير جدا. ففي أشخاص ممكن يشوفوا الـ AI نعمة عظيمة لأنه تساعدهم بالأشغال، تساعدهم بأشياء كثيرة، يعني عكس قبل كان ممكن يأخذ من وقتك، يأخذ من جهدك، من طاقتك. الآن ممكن زي ما قلنا أنه بضغطة زر تعمل فيديو، يعني يخليك فعلا تحس أنه أنت الآن دخلت لحاجة كويسة. ف يعني الأشياء هذه ممكن تساعدك وممكن بنفس الوقت ما تساعدك. فدائما يعني ممكن انه الواحد يستخدمه في الخير او يستخدمه بانه يعمل اشياء يعني كويسه، وهذه ممكن تساعده وتدعمه، لكن في بعضهم تتحول الى خطر، يعني خاصه اذا انت او اذا هذا الشخص بداها مثلا بطريقه سيئه. فلما ينبدأ بطريقه سيئه يعني، او ممكن انه يستخدم هذه الاي اي يستخدم لشيء حقيقي وبنفس الوقت أنه يستخدم لإساءة كبيرة، وهذه الأشخاص صعب أن تتقبل هذا الشيء، وخاصة في دحين بتشوفوا أنه ممكن حتى لو حابين يحطوا شخص مثلا بفيديوهات الـ AI فبيحطوا هذا الشخص وبيحطوا له مثلا كم حركات مش كويسة أو مش حلوة أن تنعرض، فهذا شيء كمان مش كويس. فدائما نسأل هذا السؤال، فهل أصبحنا نصدق الآن كل ما نراه، أو كيف نحمي أنفسنا من هذا العالم الجديد؟ ففي أحيانا أشخاص فعلا ما تعرفش فرق بين إنه AI أو إنه بين هذا حقيقة، وفي أشخاص زي ما قلنا مجرد ما إنه تشوف الفيديو فتفكروا إنه حقيقة، وتفكر إنه فعلا ممكن هذا الشخص يفعل هذا الشيء، لكن بالعكس يطلع إنه لا، هذا AI والأشخاص ممكن إن يعني تستخدم الـ AI بشكل كبير جدا وكمان بشكل سيء، وإن شاء الله ما يكونش من الأشخاص اللي نستخدم هذه الأشياء. فدائما أو السؤال اللي سألناه، هل أصبحنا نصدق كل حاجة نحن نشوفه، أو إنه كيف نحن ممكن نحمي من أنفسنا من هذا العالم الجديد؟ هذا اليوم حبينا إن نحن نناقشه، حبينا إن نحن نتكلم عنه. ففيديوهات الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف فعلا بالتزييف العميق، يعني فعلا وصلنا للتزييف عميق بشكل كبير جدا، ممكن يتزيف على أشخاص، ممكن يتزيف على حقيقة، ممكن تتحول بهذا الذكاء الاصطناعي. فهي زي ما قلنا لكم إنه هي مقاطع يعني يتم إنشائه أو تعديله بالذكاء الاصطناعي بأي حاجة ممكنهم يشتوها أو على خاطرهم. طبعا نحن معنا اتصال، خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، وعليكم السلام نيفين.
6: يا حيا ويا سهلا.
1: يا حيا ويا سهلا لموضوعك الحلو. تحياتي لكل البقية المستمعين.
6: تحياتي كمان لك لاتصالك الجميل.
1: الـ AI هذا عمل لنا عمائل داخل التطور هذا والتكنولوجيا.
6: والله تعبنا احنا، والله
1: نحن بنقصة في الراديو.
6: المشكلة انه بشكل سيء، يعني ممكن انت تشوفي بالمواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات AI.
1: أيوة نيفين.
6: ما تخصش لا مجتمعنا ولا احترام نحن ولا اخلاقنا ولا مبادئنا.
1: زي ما قلتي كمان في ناس يصدقوني معي صراحة، واحدة من خواتي تقتنعش انه صدق، هذا صدق. يعني لما نجي أفهمها أقول ده الآي يعني الذكاء الاصطناعي وكذا، أبدا تقول لك ده صدق، يعني ضيعوا نحن في هذا الشيء.
6: ترسل لك قطة تصلي جنب الكعبة
1: أيوة ما شاء الله يقوبوا، يعني حاجات ما شاء الله، نحن جالسين بالغرفة، نحن العالم.
6: أيوة والله.
1: هذا إذا كانت بالحاجات اللطيفة العادية، لكن لما تكون بالحاجات المدخل كثير يركبوا عليها.
6: أيوة
1: خلوا الميت يغني، خلوا يعني صراحة
6: من صدق.
1: أيوة والله يعني ضرونا ما نفعونا، عشان أشوف إنه هذه التكنولوجيا أو بالذات في ناس يعني استخدمنا بالخطأ.
6: أيوة
1: ما استخدموناش بالصح
6: للأسف، في ناس فعلا استخدمنا بالغلط
1: استخدمنا بالخطأ يعني استخدمونا، وفي ناس يعني نحن الجيل الأول وكذا أغلبهم يعني يصدقوا هذا الشيء.
6: أيوة
1: فأنا تأخذي لك فترة على ما تقنعيهم إنه ذكاء صناعي وإنه تفهمي وكذا.
6: صحيح
1: والله أنا أتفرج واستغرب على هذا الشيء، ونتمنى يعني إحنا الحاجات الحلوة هذه نستفيد فيها بحاجات حلوة، يعني مثلا نستفيد فيها بحاجات ضرر. الآن مضرة أصبحت كثير يعني.
6: أيوة فعلا.
1: أيوة اللي إشتي دي كنت هو بمكانه، صورتك على تركيب الصناعي على كذا سووا فضح العالم وفضح الدنيا. الله يستر علينا ويجنبنا من هذا الشيء.
6: آمين آمين يا رب.
1: وتحياتي لك يعني بنا حلوة.
6: تحياتي لك كمان. تحياتي كمان لرأيك الجميل واتصالك الجميل. طبعا نحن استقبلنا الآن اتصال أم حمزة. فأم حمزة قالت نحن إنه فعلا يعني في أشخاص ما يصدقوش إنه هذا AI وما يتقبلوش فكرة إنه في AI يعمل كذا، فممكن يفكروا إنه حقيقة. خلونا نستقبل اتصال الأستاذ أحمد. ألو السلام عليكم.
7: ألو
6: يا هلا وسهلا.
7: صوتي قطع
6: نخيطه والآن كيف الآن كيف الصوت عندك؟ كني موجودة. كيف الآن الصوت؟
7: ها؟
6: الآن كيف الصوت؟
7: أقول لك خليك ثاني أنت تستغل بيت أبنت الفوت.
6: طيب الآن تسمعني ولا لا؟
7: أصبر كما أشوف الراديو.
6: يلا شوف الراديو. يلا طبعا الصوت ها هلني موجودة.
7: هلاك
6: أيوة
7: هلاني. وين بيتي وين؟
6: ويني هلاني؟
7: إيه خلاص. يا مساء الخيرات.
6: يا مساء الفل.
7: والليرات.
6: أيوة.
7: والمسرات.
6: في بفلوس. أيوة.
7: يا ميت أهلين وسهلين كمان يا مرحبتين.
6: يا أهلين فيك كمان.
7: تحية لك، تحية لطاقمنا.
6: تحية لك.
7: يبعث لكم الصحة والمصاري. تحية للمشتركين حبايبنا، يبعث لهم الصحة والمصاري.
6: آمين.
7: تحية لفتحي يا حبيب قلبي. اللي يذكرنا دائما.
6: أيوة.
7: يبعث له الصحة والمصاري.
6: آمين يا رب.
7: شوف يا ست الكل.
6: أيوة.
7: اليوم جبتينا حلقة يعني الكل بيصفر عمي.
6: هو هذا المهم.
7: أيوة هذه مليح حلقات حماسية تكون.
6: الله أهم شيء تحمس.
7: أيوة ها جيبي منا هذه أكيد كتبتي أنت والكهرباء العاصي.
6: أكيد والكهرباء العاصي والطافي ما
7: فوقك فوق.
6: أيوة.
7: والقرص الشاي ملبل قدامك.
6: صح هذا كله.
7: ما أحتاج.
6: أيوة.
7: شوف يا ست الكل. شوف يا ست الكل نحن بنجيب مثال، بجيب لكم مثال.
6: أيوة.
7: نحن السكين صنعوه ليش؟ صنعوه تقطع بطاط وبصل.
6: ايوه
7: وممكن يستخدمها في اشياء ثانيه.
6: صح
7: في جناعم. اذا اللي صنع الهواتف والانظمه هذه تمام، هو ما صنعها للاشاعه، هو صنعها كتقنيه يستفيد منها المواطن. اذا الضرر فين؟ الضرر في المواطن، الضرر في المستخدم.
6: صحيح.
7: مش في الاله.
6: صحيح.
7: لهذا في انظمه زي ما الان سمحوا وصلحوا اشياء يعني تستفيد منها، وممكن تستفيد يعني واحد يستفيد يعني حولها للإساءة. أكيد في أنظمة تلغي هذه.
6: صحيح.
7: أكيد لهذا لازم أنت تستخدم هذه كاحتياطات لك والأسرتك والعائلتك والأطفال. ممكن أشياء مخلة، أشياء غير أخلاقية في أنظمة لازم تمر عبرها. لازم أنا ما أعطي شخص يستخدم هذا التلفون إلا عنده احتياطات كاملة، أسوي لنفسي أنا احتياطات كاملة إنه ما يوصل لهذه الأمور.
6: أيوة.
7: لازم نحتاط.
6: أيوة.
7: كم أمكن تطبيق تنزل نظام تنزل شيء تعمل لنفسك احتياطات لا يخترقك هذا الشيء، وإذا كان طفل احتاط أعمل له حجب.
6: صحيح.
7: لأشياء كثيرة أنه ما يوصلها ولا يتخطاها ولا يعديها.
6: صحيح فعلا، خاصة مع الأشياء اللي إحنا نشوفها اللي بلا فايدة غير أنها تسرف المجتمعات.
7: بالضبط. يلا شكرا نيفين.
6: شكرا لك. شكرا كمان لرأيك الجميل واتصالك الأجمل أستاذ أحمد. فدائما نحن لما نجي نقلب على السوشيال ميديا ففي هذه الفيديوهات فعلا اللي مش ممكن أو ما بتفيدكش بحاجة. نحن صح قلنا ممكن الـ AI يفيد أشخاص ويفيد اللي عندهم مثلا بيزنس أو عندهم أعمال يحتاج إنه يستخدموا الـ AI أو إنه سهل عليهم. ففي أشخاص للأسف الشديد يعني هذا الشيء أصلا مش ضمن شغلهم، فتجي تلاقيهم إنه مش مستفيدين حاجة، فرايحين فعلا إيش عملوا؟ رايحين يفعلوا فيديوهات إثارة جدل، فيديوهات مش كويسة زي ما قلنا ولا بتفيد مجتمعنا، في أطفال يتفرجوا كمان هذا الشيء زي ما قلنا إنه السوشيال ميديا لم يصبح أو ما عادوش زي قبل إنه خلاص الكبار هم اللي يمسكوا جوالات وبس أو هذا اللي نحن نعرفه، لا أصبح الآن السوشيال ميديا إنه كمان في أطفال، في أطفال ممكن تستخدم السوشيال ميديا أو في أطفال ممكن تقول آه هذه أكبر مني يعني ما شاء الله بتصرفاته، بس بالأول والأخير هي تبقى طفلة يعني، وأي شيء ممكن تشوفه سواء ولد أو بنت أي حاجة ممكن يشوفها قدام عينه فخلص يتأثر منه، فهذا مش كويس أبدا لإنه يكون من ضمن الأشياء اللي تنتشر بالمجتمع أو تنتشر بمجتمعنا. فياريت نحن كمان نعرف كيف نحن نفعل سكيب لهذه الأشياء أو نفعل بلاغ لهذه الأشياء، لأنه والله العظيم ما بتفيدكمش حاجة. وأي شخص حتى موجود على التيك توك على اليوتيوب على هذا فبيكون شاف هذه الأشياء، فهل فعلا أنت استفدت حاجة؟ في أشخاص أشوفهم بفيديوهات زي كذا أحيانا أو أكثر الأوقات هني، وتكلمت من قبل إنه أني لما أتفرج فيديو معين يعجبني أنني أدخل أشوف التعليقات يعني لفة لازم، فلما تيجي تدخل على التعليقات تيجي تقول لك أنا رجعت أتفرجه يعني ويعجبنا، أو أني خلاص رجعت أتفرج هذه حق زي ما قلنا الفراولة والسمو والموزة والبطيخة إيش هذا؟ فتكيت لاقي فعلا إنه في ناس يعني تتفرج وتندمج مع هذه الأشياء، بس أحيانا هذه أنت ممكن تشوف إنه تقول يعني عبارة عن زي الأطفال بس بفواكه أو بأشياء زي كذا، بس صدقوني بهذه الفيديوهات بتجيب تلاقوا انصراف بشكل مش طبيعي وبالكلام يعني حتى خلينا احنا ما نقولش انه مثلا عن الفراولة والهذا، في اشياء ثانية للأسف الشديد يعني انا اشوف انه كمان ممكن زي انه يستخدموها باشياء مش كويسة، يعني اكيد بيعدل بالذكاء الاصطناعي عشان هذا يبدو حقيقي ويكون بالنسبة لنا أول ما نشوفه نصدق هذا الشيء ونقول لا هذا الصدق، هذا مش AI يعني، سواء يعني يغيروا الوجه أو الصوت نفس الصوت، كمان بتجي تلاقوا إنه حتى مثلا تحريك الأشخاص أو الشخص بطريقة أصلا هو ما عمليش، فتجي تلاقي فجأة بنت واقفة فجأة شقلبوها، بنت رجال واقف فجأة لبسوه نوتوب حق بنات، يعني هذا هو اللي نحنا من يعني حبينا نتكلم عنه، لأنه هذا تشويه عبارة عن إنه أنت تشوه صورة حد أو إنه أنت ما عملت حاجة مفيدة بالإي آي. فهذه التقنية تستخدم مثلا في التعليم، ترفيه، صناعة الأفلام اللي هي فعلا يعني أفلام يعني كويسة أو أفلام يعني أنت بدل ما تروح تسوي لوكيشن أو أشياء تستخدم الإي آي، هذه الأشياء اللي ممكن تفيدك، لكن للأسف الشديد أصبحت كمان وسيلة للنصب والابتزاز، نشر الشائعات، تشويه سمعة، زي ما قلنا إنه أنت الآن لو نشرت صورة أو نشرت فيديو فتجيت تلاقي فجأة الفيديو حقك أنت لابس بقرم وسروال، فجأة تجي تلاقي نفسك لابس توب حق بنات، فجأة تجي تلاقي نفسك لابس عباية، فجأة يعني بلا فايدة في أشخاص يستخدموها، عكس الأشخاص الثانية اللي فعلا تستخدموه بشكل صحيح وحابة إنها تستفيد منه. ففي ممكن بنلاقي خلونا نشوف هذه الموقف أو القصة، في موقف يقول شاب نشر صورة ومقاطع صوته على الإنترنت بشكل عادي، فبعد أشهر اكتشف أنه شخص مجهول استخدمها لصناعة فيديو مزيف يظهره وهو يتحدث بكلام مسيء، ورغم إثبات براءته بقوا الفيديوهات ينتشروا أو منشورين، لأن الناس غالبا يصدقون أول ما يشاهدوا أي حاجة قدامهم، فبتجي بتلاقي الناس إن بدأت تصدق هذه الأشياء. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا حي وسهلا فتحي، كيفك يا فتحي؟
8: يا حي ومرحبا أختي نيكين، أولا تحية لك خاصة والمستمعين مخصوص وللمخرج عدنان ولجميع الأستاذ المستمعين، وخص لك الأستاذ محمد فاضل وإلا أحمد اللبناني وجميع المستمعين جميعا يعني.
6: تحية لك كمان لوجودك ولاتصالك الجميل يا فتحي. فتحي، شو رأيك بالموضوع اللي نتكلم عنه اليوم؟
8: الـ AI وما ذاك ما الـ AI
6: فعلا.
8: أختي، نحن عندنا دخلت التكنولوجيا إلى الوطن العربي بشكل عام، يعني إلى مكتب اليوم بشكل خاص. أيوة. يعني أول ما أدخلت فجأة، تمام، فبالتالي في حاجة اسمها لابد مضبوط الوعي أولا، في استخدام هذه التطبيقات أو استخدام هذه الـ.
6: فعلا للأسف انقطع اتصال فتحي، لكن فعلا زي ما قال الـ AI وما أدراك ما الـ AI، يعني في بأشياء ما استفدناش فيها حاجة، لكن نتمنى بوقت من الأوقات يعني إن احنا نجي نشوف بالـ AI كل الاستفادة، بدل ما نجي نلاقي إنه ممكن الـ AI ما يفيدناش بأي حاجة، أو ممكن إنه يضر الأشخاص أو يضر نحنا، فهذا حاجة مش كويسة. زي ما قلنا إن شاء الله يعني نجي ونلاقي بالـ AI استفادة أكثر. فخلنا نشوف هنا إيش ممكن إنه الواحد ممكن يعني يحس بوقت من الأوقات لما يشوف هذه الفيديوهات. يعني ممكن أنت أمك أو أبوك أو وهذا تصير فعلا، يعني ممكن إنه يعطوك أو يعني يرسلوا لك فيديو، زي ما قلنا إنه قطة تدعي جنب الكعبة، أو مثلا مثلا نمر يصفي الغابة أو حاجة، يعني ففعلا إنه يعني ممكن يصير هذه الأشياء، أو ممكن إن إحنا نشوف هذه الأشياء. معنا اتصال. ألو يا فتحي.
8: لقد عدت مؤخرا أختي، لا أدري ما السبب الذي حصل.
6: معليش، شبكة يمكن أو شيء.
8: عادي أريد أن أكمل الموضوع. أختي بتقول لنا في وقت الحالي الآن أصبحنا نشوف هذه الأشياء. الشباب للأسف يعني اختلاف يكون عواقب هذه الأشياء من استخدام هذه الـ AI كده. هذا الذي اخترعوا هذا الشيء لا بد أن فيها السلب وفيها الإيجاب، يعني صح ولا؟
6: صحيح.
8: فبالتالي نجد نحن الهرولة وراء الأشياء السلبية في هذه التطبيقات وهذه الأشياء للأسف، يعني ليش في هذه الأشياء والتطبيقات وكذا. في أشياء إيجابية تعود على الفرد بمنفعة على الذين يشتغلون مثلا في السوشيال ميديا، في الأرصدة، في الحسابات، في التجارة، في كذا، في إبداع المواهب وكذا، يعني في نشر المواهب، في أصبحوا للأسف يستخدموها بالشيء السلبي الذي يعود علينا بالضرر. يعني يريد يعني أنا أوصل فكرة إلى جماعة المستخدمين هذا الموقع، أن ينظر إلى الشيء، هل سيفيدك هذا أم سيضرك؟ إذا كنت تريد النفع والإفادة أن تتخذ الشيء الإيجابي، إذا كنت تريد مثلا الضرر فتتخذ الشيء السلبي. لكن للأسف في بعض الأشخاص يتخذ الأشياء الهابطة في هذه الأشياء
6: أيوة.
8: من فعله أو زيادة انتشارا وتوسعا في يعني.
6: صحيح فعلا، يعني للأسف الشديد إن إحنا أصبحنا في خوف من هذه الـ من الـ AI اللي ممكن إنه فعلا يضر الأشخاص مستقبلا.
8: شكرا جزيلا أختي إنك طرحتي مثل هذه المواضيع الهادفة.
6: شكرا لك يا فتحي، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. طبعا لكل حد حابب يشارك نحن رأيه، حابب يشارك نحن في الموضوع اللي نحطه، أو يتصل علينا عبر الأرقام التالية 724689 39، وعبر الرقم الأرضي أيضا 02-85-1888. هذه الأشخاص اللي حابة تشارك نحن في المواضيع اللي نحطها يوميا في برنامج استراحة الظهيرة اللي بيكون معاكم من 12:30 إلى 1:30 بإذن الله. فأي حد حابب يشارك نحن في المواضيع هذه يتفضل يتصل على الأرقام التالية هذه. فزي ما تكلمنا أو زي ما يعني الواحد ممكن إنه يشوف أو إنه نحن قبل كنا أكثر جملة يعني نسمعها، يعني إنه إذا شفت بعينك صدق، كان الناس فعلا يوثقوا بالصورة ويعتبروا كمان الفيديو هو الدليل الأقوى على الشيء هذا. فدائما زي ما قلنا إنه كنا نقول إذا شفت أنت بعينك صدق، والدليل إنه يعني شفت بعينك صدق، تشتي دليل أكبر بتلاقي فيديو، فيعني هذا الفيديو يكون أقوى يعني، أو إنه أقوى على الحقيقة اللي نحن بنحصل عليها. لكن اليوم فعلا نعيش فعلا في زمن مختلف تماما عن السابق، أو مختلف تماما عن النظرة اللي كانت موجودة عندنا. يعني الآن أصبحت التكنولوجيا قادرة على إن تخدع عيوننا، أو إن تخدع نحن في الوقت نفسه يعني، وتحسس نحن إنه نحن شايفين حاجة صح، رغم أن تكون ممكن غلط، أو ممكن نحن مش قادرين إن نحن نعمل هذه الأشياء أو نصدقها أو نستوعبها. ففعلا قد ممكن من الأيام إنه أنت تصحى وتلاقي فيديو لشخص أو أنت تعرفه يتحدث بكلمات مثلا غريبة أو مسيئة، أو مثلا يعلن عن حاجة هو مقاليش، أو يظهر مثلا في مكان مزاروش أصلا. يعني ممكن يحطك في مكان معين، ممكن يحطك في يعني يوديك أي مكان الـ AI. فهذا هو الشيء اللي نحن ممكن يعني في حاجات تستفيد منه وحاجات ما تستفيد.
9: قلبي الزلمة كل اللي غلمة ترى نسيت راسي عيني شوفوا في السماء 99.9.

0: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: لما تكون صحتك.
4: لما تكون صحتك
3: هي الأولوية.
4: هي الأولوية.
3: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
3: والمسؤولية.
2: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
3: ومجتمعك.
0: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
3: رعاية الأطفال.
4: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم، بمداخلاتكم. اتصلوا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن إنه ممكن الـ AI يعني يوديك لأماكن، يسفرك لأماكن، فممكن كمان إنه يعني يحطك بموقف كمان بنفس الوقت مش كويس، بأشياء ما تشبهكش، بأشياء أنت ما قلتش. فلما أصلا تشاهد الفيديو أنت أكيد تلقائي بتحس بصدمة إنه من متى هذا، أو متى أنا سويت كذا، متى نشرت أنا هذا الكلام. فربما أنت أو بالأكيد أنت بتمر بغضب كبير، وبتمر بضغط كبير بسبب الشيء اللي حصل وأنت ما أصلا ما عملتوش. فبتحزن، بتكتشف بعد ساعات أو بعد أيام أو بعد فترة إنه كل هذا اللي شفته ما كانش حاجة حقيقية أصلا، وإنما صنع بواسطة الذكاء الاصطناعي. فالاي اي كلنا عارفين انه الاي اي هذا هو ذكاء اصطناعي، وممكن انت اصلا يعني زي ما قلنا تمر باشياء مخيفه وباشياء تصدمك بسببه. فالمخيف في الامر انه مش انه التقنيه موجوده وبس، يعني زي ما قلنا انه ممكن تستخدم او يستخدموها لاشياء انتوا رافضين تماما، وكمان إنه تستخدم يعني استخدام أصبح أو الإي آي تقدر تستخدمه بشكل سهل جدا يعني وتستفيد منه. فدائما نقول لمن أنتوا تستفيدوا من هذه الأشياء، استفيدوا منه بحاجة فعلا، يعني أول شيء تخليكم إنه تحسوا أنتوا ما تقوش على حد وما تجرحوش فيه بحد. فزي ما قلنا كمان إنه قبل كل شيء أنت لازم تكون عامل أمامك يعني رضا ربنا بهذه الأشياء، وبعدين رضا نفسك إنه هل فعلا هذا يعني تلاقيه ممكن إنه أنت بتستفيد منه. بالعكس أني أشوف الفيديوهات اللي هي تكون مش كويسة بالذكاء الاصطناعي أو ممكن الواحد ما يستفيدش منه، فأنت هنا ما إنكش تنشر حاجة فعلا الناس تستفيد منه. فهذه الأشياء فعلا مش كويسة إنه الواحد يستخدمها. فزي ما قلنا إنه الأمر يحتاج إلى مثلا خبراء أو شركات كبيرة، يعني ما عاد يحتاجش هذا الشيء. يعني إنه قبل كنا محتاجين إنه زي ما قلنا جهد إنه إلى خبراء إنه كيف ممكن يعملوا كذا، إلى مثلا شركات كبيرة إنه تساعد نحنا أو إنه تدعم نحنا في الذكاء الاصطناعي. لكن يعني أصبح الآن بإمكان أي شخص معها جوال إنه أو حاسوب مثلا أو بعض التطبيقات إنه يقدر يصنع منه الفيديو، فممكن إنه يصنع في بيه فيديو مزيف يعني أو ما يفيدش بأي حاجة. فتخيل إنه فيديو مزيف يصنعه خلال دقائق ويضر هذه الأشخاص، ففعلا ممكن ما يستفيدوش منه، وممكن زي ما قلنا فيديو مزيف خلال هذه الدقائق. فهنا سهل، وهنا يبدأ السؤال الكبير إنه إذا لم نعد نستطيع أن نصدق يعني كل حاجة نشوفه، فكيف بنعرف الحقيقة؟ يعني فعلا أصبحنا نشوف أشياء كثيرة وأشياء ما نقدرش نصدقها بسبب الـ AI أو بسبب الأشياء اللي نحن نشوفه من الـ AI أو الأشياء اللي فعلا تظهر لنا أشياء مش الواحد أو قادر يتقبله أو قادر يشوفه بهذا الشكل. فخلونا نحن نشوف كمان

0: وزي ما قلنا انه نحن ممكن ان احنا ما نستفيدش منه وما تعطينا احناش اي حلول او اي استفاده منه. فزي ما قلنا انه كيف بنعرف انه هذه فيديوهات حقيقيه او فيديوهات اي اي، الواحد ما بيستفيدش منها حاجه. فدائما يعني زي ما قلنا انه هذا السؤال يجي نحن، يعني للاسف في اشخاص يعني مثلا وجدوا هذه التقنية إن فرصة للإساءة مثلا عشان يسيئوا لأشخاص آخرين، ولا شخص يريد أو حابب إنه ينتقم من حد فتلاقيه أو من زميله أو من أي حد، فتلاقيه إنه بيقوم ينشأ فيديو مزيف يشوه سمعة هذا الشخص، أو آخر مثلا يريد إنه يكون بشهرة فينشر مقطع يعني كله كذب في كذب عشان مثلا يلاقي أو يحصد ملايين المشاهدات. فهنا مثلا في أشخاص يستخدموها كمان بالنصب بالاحتيال، فمثلا ممكن يقلد صوت قريب لك ويطلب مثلا إنه فلوس، أو بشكل مثلا إنه مستعجل أو إنه حابب إنه يعني يشتي هذه، أو حابب إنه يخدع حد أو ينصب على حد، فهذه كمان ممكن إن تصير. فتخيل إنه أنت مثلاً تلاقي اتصال أو يجي لك اتصال بصوت مثلاً أخوك أو بصوت أمك أو بصوت أختك أو أبوك إنه يستغيث فيك أو يطلب منك مساعدة، فلما تكتشف إنه الصوت هذا مش حقيقي فعلاً أنت تنصدم. إنما مثلا تلاقيها نسخة صنعها الذكاء الاصطناعي، نسخة من صوتك، نسخة حتى من شكلك، من وجهك، من لبسك، كم بيكون هذا فعلا مخيف بالنسبة للأشخاص. ففعلا الذكاء الاصطناعي ممكن يكون زي ما قالوا إنه خرب أسر أو دمر حياة أشخاص. فالأخطر كمان من ذلك إنه بعض الناس ما ينتظروش إنه يتأكدوا من هذا الشيء أو إنه هذا فعلا صح أو غلط، فتجي تلاقيه مثلا ما بيتأكدوش من صحة الفيديو، بتلاقي انه الاشخاص بتشاركه مباشرة بدون ما تتأكد فعلا انه هذا صح او انه هذا حاجة مزيفة. وفتجي تلاقي انه بيكتبوا بالتعليقات كلام قاسي على هذا الفيديو لانهم مفكرين انه هذا الفيديو اصلا صحيح. نحن نستقبل الاتصالات، فدائما بذكركم بالأرقام 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-18-88. فأي حد حابب إنه يتواصل معنا أو يشارك نحن في رأيه يتواصل معنا عبر الأرقام هذه اللي أنا قلت لكم إياها. فزي ما قلت لكم إنه دائما ممكن تكون الفيديوهات هذه تخرب أشياء وتخرب حياة أسر، وزي ما قلنا هذه إنه يتم مشاركته بدون ما يشوفوا إنه فعلا هذه حقيقية أو لا، يتم التعليق عليها بكلمات قاسية، وهي تكون ممكن إنه يعني أصلا هذه زي ما قلنا إنه بالذكاء الاصطناعي ومش حقيقية. فممكن تلاقي أشخاص بسبب هذه الفيديوهات تصدر عليك أحكام، وكأنهم فعلا إنه شافوا أشياء، شافوا حاجة عليك، وإنهم شهود وعارفين إنه أو متأكدين إنه هذا أنت، رغم إنه تكون مش أنت أو مش كلامك أو مش الشيء اللي أنت تعمله. بس لما أنت فعلا تظهر الحقيقة يكون قد الضرر يعني وقع فيك، يعني ما فيش فايدة من إنك تبرر أو إنك تحط أشياء أو لأنه قد الضرر موجود ووقع في بك، وأنت للأسف الشديد قد أكفيبه ومتحمل الكلام القاسي ونظرة الناس. ففعلا يعني لما يستوي مع يعني صاحبه مع دي حقيقة تحتاج وقت طويل حتى تصل. ففعلا نحن شايفين هذا الشيء، يعني مش كلامه بس، شايفين انه فعلا يعني الحقيقة او اصبحت فعلا تحتاج وقت طويل عشان تبان للأسف الشديد. مش زي قبل، يعني ممكن قبل نحن زي ما قلنا انه الدليل الاقوى كان بالنسبة لنا فيديو، يعني احنا لما شخص يقول نحن على حاجة وكذا فنجي تلاقي نقول له انه ممكن يكون الدليل الاقوى او معك فيديو او تثبت هذا الشيء، معك اشياء، فكنا نشوف مثلا فيديو نقول حقيقة وكذا. الان مع الذكاء الاصطناعي فما تصدقش اصلا تكون ما بين انه فعلا حقيقي او مش حقيقي، لكن في اشياء فعلا في اشياء ممكن تبين للاشخاص انه هذا ذكاء اصطناعي، رغم انه يكون مثلا في صعوبة بأنه فعلا أنت تكتشف هذا الموضوع أو أنك تكتشف أنه هذا ذكاء اصطناعي أو مش ذكاء اصطناعي. فزي ما قلت لكم أنه ممكن أنت تكتشف هذه الأشياء، هل هي ذكاء اصطناعي أو هي حقيقية، ممكن أنه الواحد فعلا يعني وهذا الشخص فعلا أنه هو مثلا قال هذا الكلام أو أنه نشر هذا الفيديو، فممكن مثلا بحركة الفيديو بالذكاء الاصطناعي لو تركزوا ممكن مثلا ممكن يكون بالعيون، وقت ما الفيديو تشغل تلاقي العيون ممكن تخرج شوية عن مكانه، ما تكونش مثلا ثابتة زي الإنسان الطبيعي. مثلا أنا لما أنا الآن بتكلم وبيبان إنه هذه عيني يعني وواضح وما فيش أي حاجة ترويك إنه مثلا هذا ذكاء اصطناعي. لكن في بالذكاء الاصطناعي سواء البشرة أو مثلا من ناحية العيون، من ناحية أحيانا الحركة للأشخاص، طبعا هذون اللي ما يعرفوش يضبطوا الفيديو بشكل كامل، فبتجيب تلاقي مثلا بالحركة تكون أحيانا الحركة بطيئة، ففي أشياء ممكن تتغير يعني بالذكاء الاصطناعي، وانت ممكن انك تكتشف فيها تكتشفه. بس هذا لو انت اكتشفته بتكتشف او حابب انك تكتشفه، انت كون ركز على هذه الاشياء. اكيد زي ما قلنا انه بالذكاء، اكيد بالذكاء الاصطناعي له جانب ايجابيات وجانب سلبيات، لكن الجانب السلبيات للاسف هي اللي دائما تنتشر بشكل كبير جدا، ويا ريت الواحد يستفيد منه يعني. لكن الإيجابيات زي ما قلنا إنه ممكن واحد يستفيد منه بشغله، يستفيد منه بإنه يعمل أشياء فعلا كويسة وتخليه فعلا يحس إنه أنا جالس أقدم حاجة للمجتمع، جالس خليهم يتعلموا أشياء ويستفيدوا منه. ففي بتجيب تلاقي أشخاص أو صناع محتوى يشتغلوا بالذكاء الاصطناعي وفعلا يعني يحطوا لك زي الـ كيف نقول، يحطوا لك يعني التعليمات اللي هم مثلا يعملوها عشان ينشئوا فيديو بالذكاء الاصطناعي، وتكون مثلا هذه الفيديوهات مفيدة لك وتفيدك. لكن في أشخاص تانية للأسف الشديد تستخدمه بأشياء مش كويسة وما بتفيدكمش يعني، حتى أنت لما تتفرجه وانت مش مستفيد منه. ففي هنا تعليقات تقول أصبحت أخاف أصدق أي فيديو، وتعليق ثاني يقول الذكاء الاصطناعي جميل لكن بعض الناس يستخدمونه بشكل مخيف. وفعلا في بعض الناس أو أكثر الناس تستخدمه بشكل مخيف جدا. ففي تعليق هنا يقول اليوم حتى صوتك يمكن يسرقوه، صوتك صورتك فيديو يعملوا عليك قصص، يألفوا عليك أي حاجة ممكن يعملوها. ففعلا الذكاء الاصطناعي ممكن فأنت تكون كويسة وإيجابيته كويسة، لكن للأسف الشديد ممكن تكون سلبياته يعني أكبر بكبير من إنه الواحد يستفيد منه. فدحين لما جيت لاقي الأشخاص هذه، خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حية سهلة.
1: يا حيتين، كيف تعنيفين؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
1: الله يسلم حالك إن شاء الله، وبداية أسبوع جميلة، ويسعد مساك ومساء مستمعينك ومساء الفل والعافية عليكم جميعا.
0: يسعد مساك كمان ومساء الاتصال الجميل والصوت الجميل اللي نحن نسمعه الآن.
1: الله يحفظك حبيبتي، تسلمي.
0: آمين يا رب. إيش تعليقك عن الموضوع؟
1: طبعا الموضوع جميل زي بقية المواضيع فعلا، اللي هي يمكن ملامستنا أو أصبحت الشيء الأساسي في الحياة، اللي هو جزء من التواصل الذكاء الاصطناعي هذا، اللي فعلا زي ما ذكرتي أنه فعلا هو وجد حتى أنه ينفع الناس ونستفيد منه كبشر أو كالبشرية، يعني نستفيد منه بالشيء الإيجابي دائما. صدقيني يقول ما فيش حاجة وجدت عبط، يعني هذا الشيء لو نحن عرفنا كمجتمع نستخدمه بيفيدنا جدا. يعتمد على وعي المجتمع وإدراك المجتمع. شوفي مثلا المجتمعات الغربية اللي هي اليابان والصين وبقية الدول المتقدمة، تقريبا أعتقد أنه صفر
0: صحيح
1: من لي أنهم يستخدموا بالأشياء التافهة، لأنه وجد وما عندهمش الوقت الكافي حتى أنهم يعني استافهوا في بعض يستخدموا بالأشياء الغير لائقة، إنما هم وجد عشان يستخدموا لخدمتهم. أطفال اليوم في المدارس يستخدموا الذكاء الاصطناعي بكل رقي بكل إيجابية، وما عادش حد يراقبهم، راقبوا أنفسهم، لأنه داخلتهم أصلا في وعي اجتماعي وإنشاء صحيح لعقليتهم لوعيهم المجتمعي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي بالشكل الإيجابي والأعمال والتعليم وكل الأمور هذه. صحيح. نحن مع الأسف يا نيفين أقدر أقول لك ببساطة حاضنة الأشياء السيئة، حاضنة استخدامات التواصل الاجتماعي بشكل عام، يعني والذكاء الاصطناعي من ضمن الأشياء بشكل غير لائق. شوفي بس نحن الآن يعني بيظلوا يستخدموا الأصوات للشتم،
0: أيوة.
1: بيدخلوا فيه مثلا توجه سياسي معين.
0: صحيح.
1: مجتمعي معين، يعني الانتقام من أشخاص، يعني مثلا أنا ونيفين مختلفين بجيبك بشكل سيء واستخدم معك سيء ولقطات مهينة مع الأسف، وحتى مش لائقة يعني بين مجتمعنا المسلم ومجتمعنا اللي نشأ على التربية الدينية والأخلاقية.
0: صحيح، للأسف الشديد يعني والله هذه الأشخاص ممكن نقدر نقول إن ما تخاف الله، أو إن يعني بالمختصر المفيد هي ما تخافش من الله، يعني دام إن عاملا على تشويه سمعة أو إنه بتبعد الثقة من الناس بهذه الإنسانة أو فكلام.
1: أكيد أكيد، وتحط أثر نفسي يعني بين في المجتمع، والله العظيم يعني أثر نفسي أنك أنت تشوف أن الأخلاق دمرت من نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من بعض، لتشويه صورة واحد معين، التوجهات السياسية مثلا أنا شفت بالفترات الأخيرة نتيجة التغيرات الأخيرة بالمجتمع من سياسة وأمور وحق الحرب وما حرب، يعني إحنا فاهمين من دون ما ندخل في تفاصيل.
0: صحيح. أيوه.
1: توجد صور لأشخاص معينة أو مؤثرين في المجتمع، فبتلاقي بيشتم بيسبع حتى لو دخلوا في خصوصيات الأشخاص، ومع الأسف بالذكاء الاصطناعي استخدموه للتأثير النفسي لتصفية حسابات للانتقام. ليش؟ ما أنك قادر زي ما ذكرتي إنه في دراستنا وتعليمنا ندخل الذكاء الاصطناعي في الاستفادة، نحن نسأل على أشياء طبية، أشياء صحية، أشياء نفسية، أشياء تعليمية. وجد الأثر الأثر إيجابي مش الأثر سلبي. صح. مع الأسف نحن عكس، ودائما ما تلاحظ شيء يعني نحن حاضنا دائما الأشياء السلبية
0: والله، يعني دائما
1: مش عارفة. أيوة، ونحن في القمة يا جماعة ويا سادة، احنا مسلمين
0: شو يعني دام ان احنا قادرين ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي باشياء وممكن مثلا بحاجات سيئه، فنحن قادرين ان احنا نطور من نفوسنا احنا ونستخدمه باشياء ايجابيه، ونكون من الاشخاص اللي المجتمع يشوفهم قدوه او انه يستفيدوا منهم.
1: عارفه يا ميفين انه نحن نقول ان احنا كمسلمين مفروض ان احنا ما نخافش، يعني ما نقولش انه مثلا حد ان راغب انفسنا، ما نخافش الا من الله، ونراقب انفسنا باستخداماتنا لاي شيء في التواصل ومنها الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: عكس الغرب، هم الان يراقبوا انفسهم بانفسهم وكانهم هم المسلمين، ونحن من نحن يعني خلاص يعني نستاذ
0: خرجنا عن الدين والمله للاسف.
1: اكيد يعني نحن من طفولتنا واطفالنا مفروض نعلمهم ذا الشيء، انه لا رقيب الا الله، وانك تستخدم هذه الاشياء والجهاز بيدك من ذكاء اصطناعي وغيرها من الاشياء بالشكل الصحيح دون ان تشعر.
0: أيوة.
1: انه انت يعني انك انت تخاف من، لا خاف من الله فقط، وانك انت تراقب نفسك بنفسك، لكن احنا يحس انه مع لانه ذكاء اصطناعي لانه تواصل لانه ما حد يراقبك خلاص.
0: صحيح.
1: تعمل اللي تشتيه وتعمل اشياء مع الاسف مهينه ومخلل للآداب. فاختم كلامي يا نيفين، اقول انه كل واحد يراقب نفسه بنفسه ويستخدم ذكاء اصطناعي وغيرها من الاشياء المتطوره والتكنولوجيا بالشكل اللي يتناسب مع دينك واساسك واعرف ان الله هو يراقبك قبل ما قبل اي شيء. يعني الكلمات الالهيه موجوده ان الله موجود، فاعمل كل شيء ايجابي لك اصلا اولا في الاساس وبعدين للمجتمع ومن حولك.
0: صحيح فعلا. شكرا لك. شكرا
1: شكرا كمان. شكرا
0: شكرا لك. شكرا لكلامك الجميل ولرأيك الاجمل الاستاذه منى. زي ما قالت الاستاذه منى انه نحن للاسف الشديد نجي ونلاقي أنفسنا إحنا من الأشخاص اللي حاضرين للأسف الشديد الأشياء السلبية أو كل شيء سلبي أكثر من إن إحنا نكون حاضنين للأشياء الإيجابية، خاصة إنه يعني الذكاء الاصطناعي ممكن إنه زي ما قالت إنه يأثر نفسيا، يدمر أسر، ممكن يدمر أشياء نحنا مش متوقعينه. فدائما ممكن الأشخاص تأخذ من حياة من جهة إنه أنا ممكن إن أنا أصنع فيديو أو ممكن إن أنا أعمل أي حاجة. فأوكي أنت تصنع فيديو يفيد المجتمع، خليك إنسان مفيد بالمجتمع والناس أو الأشخاص اللي تتابع الفيديوهات حقك تشوفك قدوة وتتابعك وهي مبسوطة فعلا. لكن لما تجي انت تجي تشوف فيديوهات والله العظيم بالذكاء الاصطناعي للأسف الشديد فتستغرب تقول ليش لحد الآن الناس عاملة كم لايكات، عاملة كم تعليق، عاملة فللأسف الشديد تدخل والله العظيم تشيب من الفيديوهات اللي تكون موجودة. ليش هذه الأشخاص اللي عاملة لايك واللي عاملة تعليق واللي عاملة مشاركة واللي تحفظ الفيديو ليش مش عاملة مثلا بلاغ لهذا لهذه الصفحة اللي تنشر الأشياء المسيئة؟ ففي فيديوهات أمس أنا شفت حد ناشر إنه في ممكن يكونوا صناع محتوى أو ممكن يكونوا أشخاص أصلا مشاهير وحياتهم مكشوفة على الملا بأشياء، لكن هذا ما يحقلكش إنك أصلا أنت تجي تسوي حاجة. هو ممكن يكون نشر هذه الأشياء يعني كجزء من مشاركة حياته، يعني جزء طبعا هو ينشر الحاجة اللي هو حابب ينشره، وهذه ممكن تكون أصلا اللي نشره هذه أصلا مش حياته، يعني ممكن تكون حاجة بسيطة أو حاجة حابب يسويها وينشره. فلما تجي أنت أو شفت أمس بفيديوهات إنه في من صناع المحتوى تجي تلاقيهم لبسوهم ثياب بناتهم أولاد، فيجي هذا الشخص يقول لك مش بس أنا اللي عملوه بكذا، أكثر صناع المحتوى في صفحة هذا الشخص بتلاقي إنهم يعني لبسوهم ثياب بنات. فحاجة مش كويسة، حاجة فعلا إنه ممكن تضر يعني. فتخيلوا يعني هذه ممكن تكون أبسط حاجة، فما بالكم إنه يعني لما يمر أو يمر الذكاء الاصطناعي بصناعة أشياء أكثر من كذا. فالمفروض يكون فعلا في قانون صارم ضد من يصنع هذه الفيديوهات المزيفة. فلو كان في قانون أصلا صارم ما حد أصلا بيجي يتجرأ أو إنه يعمل أشياء هو مش لازم يعمله. فالمشكلة كمان إنه بنفس الوقت الإشاعة تنتشر بشكل أو بسرعة، أما زي ما قلنا الحقيقة لما توصل متأخر للأسف توصل وقد هدمت أشياء كثيرة وحطت مشاكل كثيرة. فخلونا نشوف إيش الدراسات والإحصائيات تشير، تقارير أمنية وتقنية إلى أن عدد من مقاطع أو مقاطع التزييف العميق على الإنترنت يتزايد بشكل كبير عاما بعد عام مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي وسهولة استخدامه. يعني كل ما إنه تطور الذكاء الاصطناعي وكل ما أصبحت يعني سهولة بالاستخدام فتجي تلاقي إنه هذه الفيديوهات تنتشر أو تكبر يعني أو تنتشر بشكل يعني كبير وبشكل ما حد قادر إنه يستوعبه. فكما حذرت أيضا شركة الأمن السيبراني من ارتفاع عملية الاحتيال التي تعتمد على تقليد الأصوات والصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكمان تؤكد دراسات إعلامية أن كثير من المستخدمين يجدون صعوبة في التميز بين الفيديوهات الحقيقي أو بين التمييز بين الفيديو الحقيقي والمزيف، خاصة إذا كان فعلا الإنتاج متقن بشكل كبير جدا. فهي هذه الأشياء اللي الواحد ما يقدرش يعني أو إنه يحاول على قد ما يقدر إنه يكشف هل هذا فيديو حقيقي أو مزيف، فما يقدرش لأنه يكون الإنتاج متقن بشكل كبير جدا. يعني أنت ما هو ما تشوفه تقول لا هذا هو فعلا إنه مش ذكاء اصطناعي. ففعلا خلوكم كمان حذرين من هذا الشيء، لأنه والله العظيم في أشياء أنت ممكن توقع فيها. فأنا

هذه الأشياء. فتخيل إنه حسابك يكون من ضمن هذه الحسابات فتتحاسب. يعني نحن دحين نقول ممكن في حسابات ما تدخلش بضمن المحاسبة هذه اللي إنه ممكن إنه في قانون يحاسبهم، لكن إن شاء الله مع الأيام نجي ونلاقي هذه الأشياء، لأنه ممكن إحنا نمر بأشياء مش كويسة. فالمجتمع زي ما قلنا منقسم، فريق من يرى أن الذكاء الاصطناعي إنجاز عالمي وإنه يجب الاستفادة منه، فهذا فعلا هذا الفريق كويس، لأنه الذكاء الاصطناعي نحن لازم إن إحنا نستفيد منه بدل ما إن إحنا نكون عارفين كيف نستخدمه. في ناس مش عارفين ويتمنوا يتعلموا الذكاء الاصطناعي عشان مثلا ينجزوا أشياء بأشغالهم، وفي أشخاص للأسف عارفة وقادرة إن مثلا حتى في أحيانا بالذكاء الاصطناعي يكون على دفع، في أشياء في أشخاص قادرة تدفع وفاهمة بالذكاء الاصطناعي وقادرة إن تعطي أو إن تنشر أو إن تحط فيديوهات، لكن ما تستخدميش بطريقة كويسة. قلبي الزلمة كل اللي غكلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء 99.9

0: نعشقها.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان عدن المعلى الشارع الرئيسي.

0: كرياتيف شارع حسن عادي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
4: اسمعها تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: نخلص مع الناس وبعض الناس ما توفيق، نعاملهم بكل إحساس بالظاهر وبالمخفي. تبدأ هذه الأغنية.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
7: Get your beats. Oh, yeah.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

تغنج عليا وتتدلع وعلمك وانصحك يا ابني عقلك ما رضي تسمع. تذكر زمان كنا صغار نلعب يمكن تحضنك وانت تموت فيني بل يبقدك مثل ما الكورة في الملعب هذا يشوتك وهذا قلب صيني. خلاص قلبي تغير وقد نويت التحدي أنسك وانسى الذي مر وواصل الدرب وحدي. كلمة الشاعر صالح الدداء الحان أداء بناء الحان الفنان محفوظ البحرين.

الساعة الآن 3:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: شايل كابوس عشرة عمر
2: شايل كابوس عشرة عمر
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: لا تختار جهازا لمنزلك وأنت لا تختار.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تيمول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناين تيمول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
3: والمسؤولية.
2: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
3: ومجتمعك.
0: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
3: رعاية الأطفال.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت،
7: اسمعها

هذا جزء من مبدا وانت جنس من مجناس من جرب حياه الحب يشوف اشياء لها ومن جرب

الساعة الآن 5 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
6: تعشقها.

0: تعشقها تعشقها. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت

0: 99
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حي على
3: من ترتفع فيه هواتف الكهرباء وتكثر فيه الوعود. الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
5: عزيزي السائق
4: آتي محمد الوسيلة والفضيلة
5: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق. التزم بالسرعة المحددة وتجنب تجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور وتوان من التهور، وتتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
5: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة
1: أو الدراجات النارية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
5: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً.

0: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9 99 فاصلة تسعة اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشق

0: الساعة الآن 7 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: 99.

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: تيمول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناين تيمول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: 99.9
3: 99.9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به قومك بقمعان. أذان العشاء
1: 99،
0: مصدر الأول للإلكترونيات،
1: فاصلة 9،
0: راحة تدور،
1: اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: قلبي الزلمة كل اللي غلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء
1: 99.9.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها

0: عشرة عمر
1: لكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عزيزي السائق،
4: عزيزي السائق،
3: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
4: فلا يمكن تعويضها.
5: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
4: والمسؤولية.
3: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
4: ومجتمعك.
5: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
4: رعاية الأطفال.
6: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزهل ما قولي لي غكلمة قراني نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء.
2: 99.9

0: نعشقها. في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن،
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن،
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيتس، أوه ليخة.
7: اسمعها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: عزيزي السائق،
11: عزيزي السائق،
10: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
11: فلا يمكن تعويضها.
12: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
11: والمسؤولية.
10: معاً
11: نجعل
10: طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
11: ومجتمعك.
12: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
11: رعاية الأطفال.
13: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: عبد القادر العلوي
1: الجنيد عن تحتوك بنتي قبلت بواجهها وركاحها ومهرها.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا
3: نعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230-2770 بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
4: عزيزي السائق،
5: عزيزي السائق،
4: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور، فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
4: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، رسمت لك يا
9: 99

0: Et si tu as pas à quoi, on t'a demandé.
1: Ça tourne.

0: ستاي.
1: الو يا حليم وين انت؟ الله يقعد. وين قاعد تعمل في شنو ليك زمن مختفي؟ وريك قاعد تسوي في شنو؟

الهضرة في الوجه دوا ونعرف اللي عندي شاد سوا قتلتوها بالدعايات نهار كامل تعلقوا لها في التكيات عيا كل واحد لها في روحه خلونا من الهضرة في

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه.

يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إن

تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا

منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا

أنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل

يسمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا

الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم

يعدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك.

إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسل

يُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد

نجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه

فقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة.

إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله.

الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم

يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون

بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوبهم.

أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي

يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قال

فألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال في

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة

وَأَطَعْنَا أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم

وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي

ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل

انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.

كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم

اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنا

قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات

سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة.

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه

بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم

ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم. وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقل الجبل ف

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون

أنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا

الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا

يكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتم

الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض.

الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبت

خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادل